الله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأصلي أسلم على خير الأنام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فادعوه يستجب لكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: الله صلى الله عليه وسلم الله أدامها ما دامت السماوات جعلنا من عبادك الصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله
1: فووا صفوفكم فإن تشبيه الصوف من تمام الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها

الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عنكم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah berdirinya Masjid Jin

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.